0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Reka dan Rai, demikianlah tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan juga sekitarnya. Sesaat lagi saya akan ajak Reka dan Rai untuk kembali ke dalam program kita di Lingsir Sanja yang akan membahas tentang adat istiadat yang ada di Bali.